يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهير قلوبنا من كل وص يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.